0: آمين.
1: اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأمته أجمعين. جنابي أرحم الراحمين حبيبي أكرم نبي محترم حرمتنا okunmuş olan Kur'an-ı Kerim-i Mevlud-i Şerif-i Salavat-ı Latife-i Dergah-ı Uluhiyetinden ve Akdesiyetinden kabule karil eyle ya Rabbel Alemin. Evvelen bizzat Seyyidul Kevneyn, İmamul Harameyn, Ceddul Hasan ve Hüseyin, Ebi Zehra Efendimiz Muhammed Mustafa, Aziz, Şerif, Latif, Nezih, Münevver, Musaffa, Mücella, Mübarek ruhi tayyibelerine ikram ettik. Vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Bütün enbiyayı izam ve ruslillahil fiham. Ervahi kutsiyelerine vasıl eyle ya Rabbel Alemin. Efendimizin hulefai raşidin olan Eşşeyhur Rafik, Filgaril Rafik, Seyyidina Ebi Bekir Sıddik, الملكُ الوهاب، زينُ الأصحاب، المذكورُ في الكتاب، فاروقُ المُعظَّم، عمر بن الخطاب، داماتِ نبي ذي شان، شهيدِ في حالةِ تلاوةِ القرآن، سيِّدُنا عُثمان بن عفَّان، الملكُ الولي، داماتِ نبوي، زوجِ فاطمةِ الزُّهري، إمامِ كرَّارِ حيدرِ علي، Efendimizin iki gözünün nuru olan الهمامين الهمامين على البلاء الصابرين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة وقرة عينين أهل السنة سيدنا إمامي حسن ابن علي وإمامي حسين ولي آل بيتي طاهرين أصحابي جزين أئمي أهل دين فقهاء مجتهدين أقطابي صلاطين آل عثمان مبين أرواحي قدسية لنا إكرام التق واصل إلى يا رب العالمين عراق başkan olan güzelim Bağdat'tan birinci yapılan bu mübarek mekan Süleyman Kanuni tarafından ve Mimar Sinan hendesesinden inşa edilen 4. Sultan Murat tarafından inşa edilen, Sultan Ahmet tarafından inşa edilen, Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa edilen ve Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından inşa edilen ve son yapılan ve inşa edilen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Gavs-ı Azam Eşşeyhul Efham Elbazul Eşhab أبا محمد محي الدين شافعي مذهبنا وحنبلي مذهبنا إحياء إذن حزرتي غوصي أعظم حزرتي غوصي أعظم شيخ عبد القادر جيلاني حزرت لرنين جامي سنان ومدرسة سنان يابل مش أولان تيكا ترفندن عراقنا يدن نغيزي تركمان إلي ويدو تلفزيونو ترفندن أفندمزن دوغم جزاسي وجنو مناسبتيلا اللهم أخنان قرآني كريمي مولودي شريفي صلواتي لطيفي أذكاري حنيفي خير خيرات أجرو مسوبات تركمن له قربو طرفندن أخدقمز بتون إلهي لربزدن قبولا أفندمزن روحي رواننا إكرام التيق واصل إله اللهم مملكاتمز آمين مطمئن إله داموسمز شرافمز ستر إله رزقمز بول إله أولادمز صالح إله Ana babamızı afeyle, vefat edenlerimizin mazarını nürle dol. Bizden cömert olan bütün Türk ve Türkman şehitlerini cennet mekan eyle. Kalanların harına afu mağfirat eyle. Hastelerimize ismi şafi hürmetine acil şifa ver. Cümle talebelerimizi sınıflarda muvaffak ve nazih eyle. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Al ve gök bayrağımızı dünyanın her bir tarafında kaim eyle. Ehli hakkı galip eyle, ehli batılı mağlub eyle. Ordumuzu dünyanın her bir tarafında mansur-u muzaffer eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Tüm Türk dünyamızı, Anadolu'muzu, Balkanları ve Türkman ilini ve Şahnaz Kadri Azim tüm Türk ve Türkman milletini peyedar eyle. İki cihanda bizlerden razı ol. Bu mübarek gecenin münasebetiyle Allah'ım cümlemizi Peygamber Efendimizin şefaatine mazharuna ileyle ya Erhamer Rahimin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله رضاسي تن هدية. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على

0: Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, Yemen'in Taiz vilayetinde çatışmaların şiddetlenmesinin ardından iki günde 1790 ailenin yerinden edildiğini açıkladı. Çin'in Xinjiang bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Haberlerimizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.
2: الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. وزير النفط باسم العبادي يؤكد على العمل لمعالجة النقص الحاصل في مادة البنزين، مشيرا إلى أن شحنات من البنزين ستصل قريبا للعراق. النائب ياسر اسكندر وتوت يؤكد أن جلسة مجلس النواب المقرر غدا الأحد ستشهد القراءة الأولى لتعديل قانون المرور. قيادة الشرطة الاتحادية تلقي القبض على 27 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وميسان. جهاز المخابرات الوطني يعتقل شبكة إجرامية مكونة من 10 عناصر يحملون جنسيات أجنبية متورطة بعمليات خطف وابتزاز في بغداد. مصدر أمني يعلن عن إلقاء القبض على إرهابي خطير في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وزير الدفاع التركي شار جولار يؤكد أن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده عدم وجود أي ألغام بحرية حاليا في مضيق هرمز. وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لطائرة هليكوبتر بيل 412 إلى العراق بقيمة 150 مليون دولار. بحسب وسائل إعلام إيرانية، ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارق تتعرض لهجوم صاروخي أمريكي. مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت 5 بلدات في منطقتي صور والنبطية جنوبي البلاد. هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن عن إصابة شخصين في هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة ميكولايف. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن نزوح نحو 1790 أسرة خلال يومين بعد تصاعد القتال بمحافظة تعز باليمن. مصرع 10 أشخاص على الأقل إثر انهيار أرضي وقع في منطقة تشانغسيانغ بالصين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: يا حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون على الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi.

0: يا حلو ان تدي يومك بنشاط وطاقه واحساس سعاده يمشيك من اول لحظه، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبه من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لانهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصه تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.

0: تلقي القبض على 27 متهما وفق مواد قانونية مختلفة في محافظتي بغداد وميسان. جهاز المخابرات الوطني يعتقل شبكة إجرامية مكونة من 10 عناصر يحملون جنسيات أجنبية متورطة بعمليات خطف وابتزاز في بغداد. مصدر أمني يعلن عن إلقاء القبض على إرهابي خطير في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يبحث هاتفيا مع نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية. وزير الدفاع التركي شار جولار يؤكد أن تركيا تعمل بتنسيق وتشاور وثيقين مع باكستان التي تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب بين طهران وواشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تأكيده عدم وجود أي ألغام بحرية حاليا في مضيق هرمز. وزارة الخارجية الأمريكية توافق على بيع محتمل لطائرة هليكوبتر بيل 412 إلى العراق بقيمة 150 مليون دولار. بحسب وسائل إعلام إيرانية، ناقلة نفط إيرانية في جزيرة خارق تتعرض لهجوم صاروخي أمريكي. مقتل 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت 5 بلدات في منطقة تيسور والنبطية جنوب البلاد. هيئة الطوارئ الأوكرانية تعلن عن إصابة شخصين في هجمات بطائرات مسيرة روسية استهدفت مركزا تجاريا في مدينة ميكولايف. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يعلن نزوح نحو 1790 أسرة خلال يومين بعد تصاعد القتال بمحافظة تعز باليمن. مصرع 10 أشخاص على الأقل إثر انهيار أرضي وقع في منطقة تشانغسيانغ بالصين. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان فام الفضائية.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

قد حلو أن تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تلقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: güvenlik teşkilatı Diyale'de çeşitli suçlarla bağlantılı 5 şüpheliyi yakaladı. İçişleri Bakanlığı, yapay zekanın müstehcen video içerikleri üretmek amacıyla kullanılmasına karşı ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. Federal Dürüstlük Kurulu, Müsenna'daki bir hastane projesinin uygulanmasında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 5 şüpheliyi yakaladı. Tasnim Haber Ajansı, Amerika güçlerinin Hark Adası'na 6 deniz milli mesafede İran'a ait bir petrol tankerini füzelerle hedef aldığını bildirdi. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir otelde çıkan yangında 10'dan fazla kişi yaralanırken yetkililer olayda can kaybı olmadığını açıkladı. Kremlin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Amerika heyetini karşılamaya yönelik hazırlıklar kapsamında Kiev'e 3 gün boyunca herhangi bir saldırı düzenlenmemesi yönünde emir verdiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. 90.1
2: Türkmenlerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
3: 90.1
2: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
3: 90.1
2: Türkmen FM sesiniz.
4: Türkmen FM hayatın ritmi.
2: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
3: 90.1
4: Türkmen FM sizinle.
3: Türkmen FM sizinle.
5: الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية. رئيس الوزراء علي الزيدي ورئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي يؤكدان على ضرورة استكمال تشكيلة الحكومة. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء يعلن تهيئة أكثر من 216 ألف قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى تم تحديدها في 15 محافظة، وسيتم المباشرة بأعمال تنفيذ البنى التحتية لها من خلال المستثمرين المتبرعين والمساهمين مجانا. عضو مجلس النواب النائب محمد البلداوي يؤكد أن إقرار قانون استرداد الأموال يعد من أهم القوانين التي ستحدد آلية التصرف بالمال العام. وزير المالية فالح الساري يوجه فريق العمل في دائرة الموازنة بإعداد مشروع الموازنة وفق أسس دقيقة وواقعية. البنك المركزي العراقي ينفي الأخبار المتداولة بشأن رفع سعر صرف الدولار. وزارة الهجرة والمهجرين تعلن عن قرب إغلاق مخيم الهول في سوريا بالكامل وتؤكد تأهيل 21 ألف عائد ومن دون خروقات أمنية. وزير النفط باسم العبادي يؤكد على العمل لمعالجة النقص الحاصل في مادة البنزين ويشير إلى أن شحنات من البنزين ستصل قريبا للعراق. وزارة النفط تؤكد أن العمل جار في 4 مشاريع لاستثمار الغاز بطاقة 1,400,000,000 قدم مكعب قياسي. وزارة النفط تنفي تصدير البنزين بعد تشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد FCC، وتبين أنها تصدر حاليا منتوجي زيت الوقود والنفثالين، وسبق أن صدرت شحنة من منتوج وقود الطائرات إضافة إلى الكبريت. شركة تسويق النفط العراقية سومو تجري مباحثات مع الشركة السورية للبترول للتوصل إلى اتفاقية تتيح نقل كميات من النفط الخام بالصهاريج من الحقول النفطية في البصرة إلى خزانات ميناء بانياس. الناطق باسم وزارة الدفاع اللواء قوة خاصة يحيى رسول يؤكد أن فرقة المشاة الآلية 25 جاهزة وعلى أتم الاستعداد لتأدية الواجبات. الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تيتون ميترا يؤكد العمل مع الحكومة العراقية على عدد من الملفات من بينها المناخ والبيئة والتغير المناخي ومكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد، فضلا عن إنهاء ملف النازحين. جهاز الأمن الوطني يطيح بخمس متهمين بقضايا مختلفة في ديالى. وزارة الداخلية تعلن أن عقوبات مشددة لكل من يستغل الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع فيديو خادشة للحياة. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط خمسة متهمين بارتكاب مخالفات بتنفيذ مشروع مستشفى في المثنى. وكالة التسنيم تعلن أن قوات أمريكية استهدفت بصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد 6 أميال بحرية من جزيرة خارك. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. إصابة أكثر من 10 أشخاص في حريق اندلع داخل فندق بمنطقة

0: باكركوي في إسطنبول، والسلطات تؤكد عدم وجود وفية أو مواطنين روس بين المصابين. الكرملين يعلن أن فلاديمير بوتين أصدر أمراً بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان إف إم الفضائية.
1: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.

0: kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
3: Yeni şarkıların adresi Türkmen FM Radyosu.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: جد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9. Yeniliklerin adresi Türkmen FM Radyosu.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesiniz.
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
3: Türkmen FM sözünle.
4: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي وياك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.

0: الحكومة العراقية على عدد من الملفات من بينها المناخ والبيئة والتغير المناخي ومكافحة الفساد وتنويع الاقتصاد، فضلا عن إنهاء ملف النازحين. جهاز الأمن الوطني يطيح بخمس متهمين بقضايا مختلفة في ديالى. وزارة الداخلية تعلن أن عقوبات مشددة لكل من يستغل الذكاء الاصطناعي في إنتاج مقاطع فيديو خادشة للحياة. هيئة النزاهة الاتحادية تضبط خمسة متهمين بارتكاب مخالفات بتنفيذ مشروع مستشفى في المثنى. وكالة التسنيم تعلن أن قوات أمريكية استهدفت بصواريخ ناقلة نفط إيرانية على بعد ستة أميال بحرية من جزيرة خارك. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الضربات جاءت ردا على إطلاق إيران صواريخ باليستية باتجاه سفينتين حربيتين للبحرية الأمريكية. إصابة أكثر من 10 أشخاص في حريق اندلع داخل فندق بمنطقة باكركوي في إسطنبول، والسلطات تؤكد عدم وجود وفيات أو مواطنين روس بين المصابين. الكرملين يعلن أن فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي ضربات على كييف لثلاثة أيام في إطار الاستعدادات لاستقبال الوفد الأمريكي. استمعتم إلى الأخبار من راديو تركمان اف ام الفضائية.
1: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.

0: جد حلو ان تبدي يومك بنشاط وطاقة واحساس سعادة يمشي وياك من اول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
2: Duygularımıza hitap eden duygusal şarkılarla yayınımız devam ediyor.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، بنتدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشي ياك من أول لحظة، ورغم الحال تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
0: سهرلي فريكانس راديو تركمان FM. İnsanların sesi radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi radyo Türkmen FM. 90.1 radyo Türkmen FM.
2: Türkmen FM'de yayınımız Türk sanat müziği ile devam ediyor.

0: Kalplerin ve gönüllerin birleştiği tek adres Türkmen FM Uydu Radyosu.
1: يا حلو، من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.